0: Ощущение хватает.
1: شمس لازم وراك كذا ما اي سيبون هيك سيبون اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.